0: قد نسمع لي لنفس سبلودوت او مش نسمع لي لن خفنا خفنا قد نسمع وسقلي لنفس وهان سبلودوت اش ما وس قد نسمع لي لنفس والميوزك شاين انجينير
1: اش المايكروفون
0: ما انت منتش تسمع
2: انت الميوزك وانت تسمع شاين